0: وآل محمد.
1: درنتز محمد ابراهيم كان استوت كيجن نتبن كستا يان استوت كيجن مزاد اكبر علي خان كنام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.